0: شباب مميزة على
1: هاجريبا هيرتسر بولورين يريد أسر دوبيان سايني انجراك سوتيان يريد أسر دوبيان سايني انجراك سوتيان يريد أسر

يف أمينور زاردخو مي دريفر تونو لو عند كنات ترشناجين سيرا هربات ترشناجين

0: صوت الشباب الأولى.
1: هاجلي باهير سير فولورين يريد أسرد جانسايني إنجراتسوتيام.